الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديدا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل

ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله شفيعنا اللهم اجعله شافعا لنا حجة لنا لا حجة علينا اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعل

ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين، وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر

والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعمتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا، يا لطيف الطف بنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا

كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة.

وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها.

اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود.

الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرِّق جمعهم وشتِّت شملهم واجعلهم غنيمةً للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم

بهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا

والمنكر، اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال، اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحرفة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ المسلمين من شرور الأحزاب والطائفية، يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين، اللهم احفظ المسلمين من السحرة والمشعوذين ومن المخدرات

عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا.

يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم يا حكيم

هدية مني إلى خير الورى. صلى لمن أتى وصورا مد يدي لخير من خان المنى لإخلاص الرب أذن بذكر عبدي بما يخالف رضا المقدرين.

في أبدي بلانا إن أبدا أو كبدي مظن أن يكون أبدا يلي الذي تاخمت البلاد.

ولن يطولوا دنياها قبر خدني الهادي بالهادي كما تقبل بإيجادي وجاه ربي بقدر الزمان

البارز منتخب البارز إلى درجة الإله جنكا ومن سرط بالغلاح صلى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الديوان
1: هل بدري يبدي يدري الله من قلب رجم
0: ولا من الديوان
1: شمس ما كير ما يدري ما كيف ربي ما يدري
0: ولا من الديوان
1: هل بدري سالم بكي برم داري يا روج رجم
0: ولا من الديوان
1: سيد سالم بكي برم دبي بيجل دريم سيف بيجو جرجم
0: ولا من الديوان
1: سيد سالم بكي برم قبل الله برم داري دار خلاص رجم
0: ولا من الديوان
1: سريم سيف

0: نغماني وامور سنبات من مدلامل قلق لا من دوامي لا من سنبات من مدلامل قلق ماني رمان
1: سنبات من مدلامل
0: شمبك دارو رغمان نغماني رمان شمبك دارو رغمان
1: قلق ماني رمان
0: وصف سيسيخ دارو رغمان سمام ماني رمان
1: شمبك دارو رغمان سمام ماني رمان

بلخاي وبشر المسلمين والمسلمات بلخاي بريتي وسمي رجوع إلى دار السلام وتوبة أجل بلا مسخة ولا تسبب

فوق ما كتبت وفوق ما سننت كما أوالدت كما فيما قلت قبلها وترى سادا وجلة وجدا في دار الآمين يا رب العالمين. مركب رمتما مركب رمتما مركب رمتما.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلمات الله تامات من سر ما خلق، سلام قولا من رب الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأن سراد القلق والسايا والجن والشيطان والبلايا وحملنا بتقى والنور والسهد والورع في الدهور وأنفي الوباء كلها أن هوتيب سربها وأكلها برك برمتوبة. وكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ganaw banu sante yalla tabaarak wa taala julli ci nante bi sallallahu alaihi wasallam sagal sunu yaakar tay elek cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ñoo ngi leen di nuyu fi ñu leen baxo nuyu ci benno fm 106.0 radio bi ne fi mbacke bo jëm ko cheikh ahmadou bamba khadim rasoul waye xali waye ko mbacke bo jëm da salam kër maam cheikh anta borom da salam gawan

بالخايف وبشر المسلمين والمسلمات بالخايف برؤيتي وسمي رجوع إلى دار السلام وتوبة أجل بلا مسخة ولا تسبب.

وفوق ما سننت كما أوعدت كما فيما قلت قبلها وترى سادا وجنة وجدت في دار الآمين يا رب العالمين. مركب رمتبا مركب رمتبا مركب رمتبا.